0: كون سكلو سكلو انا علو سي زعبتو سي غارفوت سي عطافوت سي وادك بداراتون باكات ماريام عزناج ناتون كتواي كارموتون منم بيتاكتو مدرا كارانيون مسكال مسارتون جيتا تانسا بلاتا سنبتون مغوس قولو كارانو متا جيتناتو سنو شبر هونن عيهور تساساتون ديابلو استلوانا كان سراويتون قلقولة وردانا بما تترستو عدامنا وطاو مثل بسيتون وديعو جنات مراو كقدام ترستون اسوب دنكنجينو يجي تافقلتو كتاي كارموتون منن بيتاكتون من بين سنابتو كتاي كارموتون
1: Divergence FM.
2: C'est un bon goût. C'est très agréable, monsieur, je vous remercie.
1: Des musiques pour vous surprendre.